0: La mejor música está aquí. Está aquí. Nueva Onda Radio Junquera.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي